0: تتحرك ولا واقف نزل حدا منها
1: هي بتتحرك
0: اللي جاي عليكي من قدام السيارة الدبابة